0: sbs.com.au هر وها هون دکارن به ریا فیسبوک و SBS کردی لسر مسنجر جی پیوندی به مره گریه بدن بجبو دا خوازه ببینه که یا اگر پروژه که و هیا هون دخوازن لسر بپیون هون دکارن بوان شیوایان پیوندی به مره گریه بدن
1: کمالگای خود و دویجی خود SBS کردی
0: خونجا حافظ جنکی دهینه را لحونری سیرامیک کماوی 5 ساله لاسترالیا نشترجه بوا بو ایم زیاتر درباره خاتو خونچا او هنره کی بزانبن او استا لسرخطی تلفون لگل مانا خاتو خونچا بخیر بی بو برنامه SBS کردی
2: زور سپاد خوش حالم بوای که اتا او پیکوت نیلی برم دکن من خونت حافظ دانشتی هولی اتصار سارنیو لأسترالیا تجیم
0: وکو لسر و آمجمان پیدا که جنابی او 5 ساله لأسترالیانا آیا هوی هاتنت بو استرالیا چی بو؟
2: والا هوی هاتنم پروسی ها تجیری بو خطی سوران منطقه سوران شاری رواندوز بابستیان که باکم خرکی بابستیانا دا کشم رواندوز بس بخوم هر مندالي هوليرم بكو لويش قسمت كا هاتما أستراليا فاسيت أو صالانا ليران استرجيان بسر دبم بدار زور لهم راخوش بكا هاتم يعني اللي ولنا كشتي هنا بي خوش اسم دكير لوزارة روشنبيري بوم فرمان بري وزارة روشنبيري بري براتي هنري شوكاري بوم سانغا ودورات ويعني وركشوب لا كردستان هم بولا هولير لهم الشيء نكاني تفادين بشان قاي تايباتم هبو يعني دائما أمان باكاري هنا دي 5 القادم هاتنا أسرالي أسلير عنا لسيدني لا جرام بيب دزجين بداعات لبوم زور أحمد بوكا يخسر نمتزاني تبكم لما رجل شكانم ذكير هيتسي يعني أبقيم نفس إنا بو هبدا ميسكا بيرج بارب إيشا كانم بدم حزكم خلك كثير كام حزكم إيش كانم خاصة كولتوري خمان كام نزور بي إيش كان كولتوري كردي خمان بكادين بكاي بتي بلا لا مثلا كردي كذي آخرتي كردي رزكم باجوز أو أي سرشاني بدل شيء كردي وا نرجع كردستان كي ككار لرم تكاني من لا هنا رجوان السيراميك كابخوم هر خوردي نرجع من نرجع رمزة شي كردية لكردستاني أو قراء بهاران كهمو كذاك أمن أو نرقزة لزيانم بوتا لناو هنري سيراميكم يعني زور كرم بيدايو لخوش السرين بشكان ما لزيانم وهروها آلاي كردستان كبا يعني مشهور بهم بادرس كذني آلاي كردستان لهمو شوينيك وبكو رمزة خمانة آلاي خمان درستم دا كبدو لابو هم كسك با يخي خوي ودكاتي با دا سرشي وين يرقزيشم درست دكرا وعلانا
0: باشا ببورة خونشا خان آيا او تو بحثي او اي هنري سيراميك تكرد استا آيا او الهامي درست كردني او يعني او سيراميكو او هنرا لكو هيناوت يعني كسل بنمالي ايو هيك هنري او شتانا دكرد
2: بخوم من كرهر لمن دال يوا يعني خواي جورا بهريت وهاي بمن دعيكا يعني لهمو بوارتو هنر كدستي لبدم أمن ليسر كوتوما كحزو هواية ما هنا دا سيراميك أو دا رسم كردين حتى أنواع كاري دستي كبما يدرسي كم أمن درسي دا كم أو هنا دا سيراميك زارك لقر برادري كم بنتكوا أو دا ناو لهاولي ريبو دورتي بسوتي كردوا أمش لين دران لقري دانشتو وانا هاد تماسام كردو يقدروش بوم إذا بخوم يكسرت مثلا إشكاء خلياي بومو بدواني زور بدواني وا أو هنرم درس كده بس كشم كده إذا دعاء لوزارة روشن بيري طلبيان كدم ل بوم لا هنري شو كاري
0: يعني خين دنو أوشتان نبو بو بابلين بو زانينج
2: غير أن غير أكاديمي ما ولا بوالي هنرمو أوا بس كهواية أما أو

0: ريم رزقي أم قصية
1: باشا يعني أو هواية لا منالي ولا قلتوها يعني هيت إلهامي يعني باوكت يعني دايكت أو شتا إنه يعني ذكرن
0: لمن دالي ولا قرن بوا حتى استاش حزبرام إن شاء الله لا داها توليرا أمن دا لا لفكرم هي كليرانا لأنبواري قربي بدمو لأكاديمي وتواوي بكم بتوانم خدمتي شي بتوشي كردستان بكم لبواري هنر لدروا
1: اي باشا خونشا خان ماوي چند بيدا چد حتى كو بارچيك دروست بكي
0: ماوكي بخوي حتى هاويري ديكي هاويرك دروست دبي قرش حتى كلي دروست دكي قربي آيا فيكر بي حتى بي او داي داي دني حتى وشب دبي تقريبا ماوي حفتيك بيدا سيكا مثلا يكتاب لي دروست دكي ياك ما اشتش بارچيك دروست دكي حفتيك دخاين يتكوش كرنوي دبي من سيراميكي السار دا بفرن اويناكم قرميناكم بس بحقوا سعدي دكم يعني كوسك دبي توا
1: انجا جناب تجورة سيراميك دروستكي
0: سيراميك السار دا انواع همو هات لطبيعته وزياتر ورم قلت يحزم ليا قول ياي اوهم قلو قلزارو بيكرو حتى تابلو إطارات النومار وانا حمول لسيراميك دروستكم
1: بله جگا لهنری سیرامیک هیچ هنر اکتر دکی بابلن وکو یعنی رسم و پینتینگ اوشتانه دکی وکو تابلوشتی اوها
0: بله بله بله اوانی دکم استا لو ما ویاتا بجدار بوم لحبتی رفیوجی ویک که کور کومونیتی داوان لی کدوم بجدار بوم لگریم بطندین تابلو پینتینش داوان کرد زیا لپارت سیرامیکی کنن کدوم
1: باشه خوشترین یعن باشترین شد که تو درست کردوه اوی سیرامیک چیه؟ اوی بدلی تو زور بدلی تویه؟
0: اوی بدلی من نرگزی کردستانه لگل اغلای کردستان
1: آیا هیچ پروژه کی تو یعن پلان کی تو سبارت به هنری سیرامیک لده تو ده هیا؟
0: بله زور زور حزم لیا استال ایرانش بردوام بملکارکانی هنریم زیادتر اسپری پی بدم لهمو کمیته کانی ایرا به همو خرک کان کدیانی فیر بن فیریم بکنم ورکشوپم هدیت لودی یعنی سنت دید کج و از انتیسیش ویش رخرا وقتی رفیجیل ایران عداوان کرگوتی اندامانوی انشالله لگروانیش دست بکار دبم ورکشوپیان لبوده کموع هر وها بشدار بوم باتن پیش انگای تایبتم هدیل ایران لامبواریا لا سيدني بناي خم وبناي كر زور حجم آتما
1: باشا زور زور سباسكم خونشا حافظ بو ام غوتو بيجا و بهيواي سركوتني مزنتر بو داخواز دكن كا هر وها زور خوشحال مون كا بش داري اس بي اس كردي بوي
0: زور زور سباس خاتون منش هر وها زور خوشحال بوم براستي دل خوش تان كردن بو تاوتي كوتنا زور سباس تان دكم
1: نهاجی نوید زردی و افسترانا

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرة صباح اليوم الاثنين في الثامن من حزيران يونيو 2026. وفي عناوينها: الجيش الإسرائيلي يؤكد قيام إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، تكريم أكثر من 900 أسترالي بأوسمة مختلفة بمناسبة عيد ميلاد الملك، وألبانيزي يدافع عن اتفاق أوكاس الأمني.

0: كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. أكد الجيش الإسرائيلي قيام إيران بإطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل في هجوم هو الأول من نوعه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مطلع نيسان أبريل. وانطلقت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من شمال إسرائيل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تفعيل نظام الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ. يأتي هذا الهجوم إثر ضربات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية من بيروت. تم تكريم أكثر من 900 أسترالي بأوسمة مختلفة بمناسبة عيد ميلاد الملك الذي يصادف اليوم، وذلك لإسهاماتهم المختلفة في المجتمع. ومن بين المكرمين عدة شخصيات من السكان الأصليين، إضافة إلى بعض من أبناء الجالية العربية.
1: I think one of the main things that I've been instrumental in doing in my team is actually getting out into the community and engaging, you know, one-on-one, person-to-person, instead of sitting in the office and just relaying things. So it is about getting out there with Aboriginal people, getting the police as well at the same table to clear up misunderstandings and just to enhance that trust and get over those barriers.
0: دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن اتفاقية أوكس الأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا بعد أن وجه حزب الخضر انتقادات لمواصلة السعي لتنفيذ هذا الاتفاق. وقال السناتور

0: الحزب الخضر ديفيد شوبريدج إن تعميق العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع الصين، داعيا إلى التركيز بشكل أكبر على الجهود الدبلوماسية. من جانبه أكد ألبانيزي أنه من المهم النظر إلى الصورة الأشمل عند تقييم الاتفاقية وتداعياتها الاستراتيجية.
1: Well, we won't be taking advice on defence from the Greens political party with respect. What we'll be doing is providing Australia with the defence assets that we need. Our alliance with the United States is an important one. But we promote peace and security in our region, and the relationship with China is a very constructive one.
0: دعا حزب الوطنيين حكومة غرب أستراليا إلى الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن استراتيجيتها للحد من هجمات أسماك القرش، وذلك بعد مقتل رجل بالقرب من مدينة ألباني خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويعتقد أن الرجل البالغ من العمر 35 عاما تعرض لهجوم سمكة قرش صباح السبت. يأتي ذلك بعد حادثة مميتة أخرى مرتبطة بهجوم سمكة قرش وقعت قبالة روتنست آيلاند في شهر آيار مايو الماضي. وقبل 13 عاما غيرت حكومة غرب أستراليا نهجها في التعامل مع أسماك القرش، فانتقلت من سياسة صيدها وقتلها إلى اعتماد وسائل غير قاتلة، من بينها تتبعها عبر أجهزة إلكترونية ونقلها إلى مناطق أخرى. وقالت المتحدثة باسم حزب الوطنيين لشؤون الثروة السمكية كيريلي وور إن إيجاد وسائل فعالة للحد من مخاطر هجمات أسماك القرش يجب أن يكون على رأس الأولويات.
2: It's not about whether more data is required. It's actually, is the current strategy working? But more than that, it's actually around what more can be done. You know, the government's come out and said this is what we do for our community, and the community's trusting in those systems, yet we are seeing more and more interactions.
0: انضم أكثر من نصف مليون شاب إلى أمسية الصلاة والسهر الروحي التي ترأسها قداسة البابا لاون الرابع عشر في وسط مدريد، وذلك خلال أول زيارة له يقوم بها إلى إسبانيا منذ توليه منصبه. وقد أمضى البابا لاون عقودا من الزمن مبشرا وأسقفا في بيرو قبل انتخابه البابا في آيار مايو الماضي، ومن المقرر أن يتحدث باللغة الإسبانية خلال معظم فعاليات الزيارة التي يقوم بها والتي ستستمر 6 أيام. وقالت غلوريا كارارا إنها وجدت قدرا كبيرا من الطمأنينة والراحة في رؤية البابا في مدريد.
3: Mucho. Estoy con familia, con hermanos.
4: It was very important. I'm here with relatives, my brothers. We lost my father and a nephew. He gives us comfort and hope in these difficult moments. And he's someone very important to help people see the social problems that exist. Much comfort he gives us.
3: Sociales.
0: أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه ينتمي إلى ما وصفه بجناح المرح، وذلك دعما لخطط تهدف إلى رفع مستوى الصوت وزيادة السعة الاستيعابية للفعاليات في دار أوبرا سيدني. وكان سكان شقق الفاخرة القريبة من دار الأوبرا قد تقدموا مرارا بشكاوى بشأن الضوضاء الناجمة عن دار الأوبرا، بما في ذلك خلال حفل أحيته الفرقة البريطانية فلورنس أند ذا ماشين. وقد ترتب على هذا الحفل فرض غرامة قدرها 15,000 دولار على دار أوبرا سيدني في عام 2017، إلا أن ألبانيزي أكد أن دار أوبرا سيدني تعد معلما وطنيا بارزا وينبغي الاستفادة من إمكاناتها إلى أقصى حد ممكن على حد قوله.
1: Look, I'm a member of the fun faction, so I think that the opera house is an asset that should be maximized. It brings enormous economic activity and it brings enormous joy for people who are able to see. I've seen concerts on the

0: Full court there. The Pixies, Florence and the Machine, they're all fantastic.
1: إلى أخبار الرياضة وتحديدا في سباقات الدراجات الهوائية، حيث حققت المتسابقة الهولندية ديمي فولرينج فوزها الثاني بإحدى مراحل سباق طواف إيطاليا للسيدات بعد إحرازها المركز الأول في المرحلة الثامنة. وجرى تقصير المرحلة بسبب عدم استقرار الجليد على الطريق، ما يعني أن فولرينج اجتازت خط النهاية الجديد قبل كيلومتر واحد من المسافة الأصلية للسباق. وقالت المتسابقة الهولندية إن الظروف الصعبة تطلبت إجراء تعديل سريع على الخطة خلال السباق.
2: It is how it is. That's cycling. You have to deal with nature. You have to deal with everything that's going around. So, yeah, it's weird. I still don't know what to think about it. Of course, I'm happy to win this beautiful stage. It's a beautiful climb, but on the same time, also a little bit disappointed, of course.
1: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 21، أدليد مشمس 19 درجة، ملبورن مشمس إجمالا 17، هوبرت مشمس 17، كامبرا صقع صباحي ثم يتحول الجو إلى مشمس 15 درجة، سيدني أمطار متفرقة 20، بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: Good morning Australia, صباحك مبروك سنة وصباح الخير للزميل سليم الفهد. واليوم مش يوم عادي, اليوم عطلة رسمية. قبل ما ننطلق بحلقتنا نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. برنامج Good morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأب أبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: صباحك مبروك بيترا, سليم, جميع مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. صبيحة يوم الاثنين في الثامن من شهر يونيو حزيران 2026, وكيف ما قلنا مبروك إجت في التمام, لأنه لما بيكون عيد الملك فأكيد بنقول له مبروك حتى لو كان مش عيده الحقيقي.
3: صحيح.
2: لكن بعض الولايات الأسترالية تحتفي بهذا اليوم في عطلة رسمية.
3: بالفعل سنة 6 ولايات تحتفي بهالعيد اليوم. بدنا نذكركم بتطبيق حسم النقاط المضاعفة Double Demerits effective today, وأكيد بمنتصف الليل بينتهي. تطورات عديدة سنة, إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل التنفيذ, وعلى ما يبدو إيران تستهدف تل أبيب.
2: بالفعل بيترا, يعني حتى أنه ترامب ينادي اليوم بالعودة إلى المفاوضات وبيقول لهم يلا خلصتوا الضرب, هلا نعود مرة تانية إلى المفاوضات. طبعا حالة لبنان ممكن أن تكون حالة استثنائية, هل ستكون في المفاوضات أو لا هذه المرة؟
3: بالفعل سنفتح الملف اللبناني الشائك الذي على ما يبدو عاد لنقطة الصفر مع الكاتب والصحفي عمر حرقوس. ولكن اليوم كمان سنحتفي بعدد من أبناء الجالية العربية يلي استحقوا التقدير.
2: نعم, عدد بالفعل من أبناء الجالية, يعني احنا بنحكي عن 900 شخص بأستراليا حصلوا

0: على جائزة الملك في هذا اليوم يوم عيد ميلاد الملك لأدائهم لتفانيهم في عملهم لمحاولة الربط ما بين الجاليات لتقريب الفكرة ما بين الجاليات. ومن بين المكرمين الشيخ البروفيسور سليم علوان اللي حيحكي لنا اليوم مش بس عن عمله كمان عن حياته الخاصة عن نشأته, يعني حنقرب كتير من هذا الشيخ.
1: وطبعا حتى ببرنامج أستراليا اليوم وتباعا يعني بهالأسبوع بالأسبوع المقبل رح نحتفي أكتر بكل من استحق التكريم. ننطلق إلى رام الله بعد قليل. يا ريت أنت وأنا بالبيت, شي بيت أبعد بيت.
0: يلا

0: أنتم مدعوون لحضور سيدني فيلم فيستيفال هذا العام من 3 إلى 14 حزيران يونيو. اختر من بين أكثر من 200 من أفضل الأفلام الجديدة، بما في ذلك فيلم الست الذي يحكي قصة حياة أم كلثوم المذهلة، أو فيلم فلسطين 36 الذي رشحته فلسطين لجائزة الأوسكار، وفيلم نجوم الأمل والألم وهو قصة حب من لبنان. سيدني فيلم فيستيفال، وباع التذاكر الآن.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies

0: companies have rejected me.
1: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
4: قبل ما ننطلق إلى رام الله، حكمة صباحية معك سراء.
5: حكمة اليوم لعباس محمود العقاد، والذي قال: القراءة هي التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة.
6: من مراسلينا.
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى رام الله. أنا سناء وهيب.
4: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا من الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين عرفات داود، للإضاءة حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. صباحك خير عرفات.
7: صباح الخير بترا وسناء، صباح الخير لكم والمستمعين.
4: صباح النور. يا هلا عرفات، يبدو أن يعني الأوضاع مقلقة، إيران تنفذ تهديدة، تقصف إسرائيل، تل أبيب تستعد للرد، مشاورات أمنية إسرائيلية على أعلى المستويات، كيف تبدو صورة المشهد الأمني في هذه اللحظات عرفات؟
7: فعلا بترا، هذه اللحظات تشهد توترا كبيرا في إسرائيل عقب إطلاق إيران لأربع دفعات صاروخية تجاوزت 10 صواريخ على مناطق شمال إسرائيل، وهو ما جاء تنفيذا لتهديد إيران الذي أعلنته قبل أيام، حيث أعلنت إسرائيل يومها أنها ستقوم بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. بعدها بدقائق أعلنت إيران أنها سترد على إسرائيل إذا ما قامت بتنفيذ غارات جوية على الضاحية الجنوبية. اليوم عصرا نفذت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية ليعقبها رد إيراني ب10 صواريخ، أو تجاوز 10 صواريخ فعليا على مناطق شمال إسرائيل، وصلت إلى مدن مثل حيفا وحتى إلى نهاريا جنوب حيفا، إضافة إلى مناطق واسعة دوت فيها صافرات الإنذار في مستوطنات الجولان والبلدات الشمالية في إسرائيل. الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد استبعدت أن تقوم إيران هذه الليلة بضربها من خلال قصف الصواريخ، ولكن بعد أقل من نصف ساعة أعلنت أنها رصدت إطلاقات من إيران باتجاه مناطق الشمال، لتدعو السكان الإسرائيليين للتوجه فورا إلى الملاجئ. بلدية حيفا مثلا أعلنت فتح ملاجئها بشكل كامل هذه الليلة. إسرائيل على الصعيد السياسي والعسكري اعتبرت أنها ستقوم بالرد العنيف على هذا الفعل الإيراني، مما استدعى إلى دعوة الجبهة الداخلية للسكان للإبقاء على الحذر والتقيد بتعليمات الجبهة الداخلية في حال تطورات جديدة حدثت هذه الليلة. اللافت أن تصريح للرئيس الأمريكي صدر منذ قليل، قال فيه أنه يقترح على إيران أن تكتفي بإطلاق هذه الصواريخ وتعود للمفاوضات، وهذا ما استنكره فورا عدد من المسؤولين الإسرائيليين الذين طالبوا الحكومة والجيش الإسرائيلي بالرد على إيران حتى لو توقفت عن إطلاق الصواريخ واكتفت بالعدد الذي تم إطلاقه، مما يجعل الأمر خاضعا لتصاعد أكبر من خلال الرد الإسرائيلي المحتمل أو المتوقع. إضافة إلى أن الحرس الثوري الإيراني قال أنه إذا ردت إسرائيل على عملية القصف التي حدثت هذه الليلة فإن إيران سترد بشكل أكبر وأعنف على الرد الإسرائيلي. نبقى بين الرد والرد المضاد لتعود المنطقة إلى حالة من التصعيد الغير مسبوق، إضافة إلى التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة. إسرائيل أمنيا أيضا هذا اليوم حدثت فيها عملية نفذها فلسطيني صباح هذا اليوم من بلدة الطيبة داخل الخط الأخضر، حيث نتج عن العملية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين. العملية نفذها الشاب الفلسطيني قبل أن يتم إطلاق النار عليه من الشرطة الإسرائيلية، واعتبره وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أنه وجب قتله بسبب قيامه بعملية إرهابية، وبالتالي ندد بهذه العملية وطالب بكبح كما قال الفلسطينيين المتواجدين داخل إسرائيل وتقييدهم ضمن قيود معينة تمنعهم من القيام بعمليات ضد الإسرائيليين.
5: نعم نعم عرفت، ما حجم الخروقات المسجلة لاتفاق وقت إطلاق النار خلال الفترة الأخيرة، وما تأثيرها على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وعلى المساعي الرامية إلى الحفاظ على التهدئة؟
7: الخروقات هي تأتي بشكل يومي ومتكرر من خلال القصف الإسرائيلي والاستهدافات النارية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي عبر المسيرات المفخخة والقصف المدفعي، إضافة إلى إطلاق النار من على الفلسطينيين في عدد من مناطق قطاع غزة. اليوم كان استهداف لمنطقة المواصي، وهي إحدى مناطق النزوح التي كانت تصنف كمناطق آمنة في القطاع جنوب أو في منطقة خان يونس جنوبي القطاع، حيث تم تدمير منزل كان يؤوي عدد من النازحين، إضافة إلى حرق عدد من الخيام التي كانت حول هذا المنزل كونه يقام في منطقة تعتبر منطقة آمنة وتشهد تواجد لآلاف النازحين الفلسطينيين فيها، إضافة إلى الاستهداف الذي حدث في منطقة الميناء من خلال إطلاق النار من البوارج الحربية الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة، والذي أدى إلى مقتل فلسطيني، إضافة إلى مقتل عدد من الفلسطينيين اليوم من أفراد الشرطة الفلسطينية بعد أن تم استهداف نقطة تابعة للشرطة الفلسطينية في منطقة غزة، حيث أعلن عن مقتل 3 أفراد من عناصر الشرطة الفلسطينية. اليوم الحصيلة كانت 6 فلسطينيين بين قتلى، إضافة إلى عدد من الإصابات حدثت بفعل هذه الخروقات. سياسيا تجري المباحثات بين الفصائل الفلسطينية وعدد من الدول الوسيطة مثل مصر وتركيا وقطر في القاهرة. هذه المباحثات طالبت من خلالها الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس بضرورة إلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وإجبارها على التقيد بهذه البنود للبدء بالمرحلة الثانية التي تدور حول نزع سلاح حركة حماس. نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية هذا اليوم أيضا أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بالسيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة الإجمالية ويضيق الخناق أكثر على حركة حماس، تمهيدا لنزع سلاحها وتصفية وجودها في قطاع غزة وإنهاء حكمها.
4: عرفت، إلى الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين وتوترا أمنيا متزايدا، ما حجم هذا التصعيد وكيف تنعكس اليوم الأزمة الاقتصادية الخانقة على القطاع الصحي الفلسطيني؟
7: الهجمات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية هي بالفعل في حالة تصاعد مستمرة، حيث أعلن اليوم تحديدا عن عدد من الإصابات بين الفلسطينيين في بلدة حوارة في نابلس، حيث هاجم عدد من المستوطنين السكان في هذه البلدة واستولوا على قطعان من الماشية، إضافة إلى ضربهم بشكل عنيف لشابين فلسطينيين، جراح أحدهم خطيرة كما أعلن من خلال وزارة الصحة الفلسطينية. الهجمات التي ينفذها المستوطنون تزامنت أيضا من حوارة إلى جلجلية في رام الله إلى الخليل إلى عدد واسع من مناطق الضفة الغربية. تتزامن هذه الهجمات مع اقتحامات ينفذها الجيش الإسرائيلي لمدن مركزية في الضفة الغربية كما حدث في مدينة رام الله، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي وسط النهار وسط مركز مدينة رام الله تحديدا الذي يضج بالمواطنين وبالمتسوقين الفلسطينيين اعتبروا أن هذه التحركات الإسرائيلية تأتي من أجل إرباك الشارع الفلسطيني وإجباره على إلقاء الحجارة، وبالتالي البدء بعمليات إطلاق النار داخل المدن الفلسطينية. وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف هذه الهجمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والاقتحامات، كما طالبت بضرورة البدء بحل سياسي من خلال البدء بالعودة إلى مسار تفاوضي تحت رعاية دولية من شأنه أن ينهي الحالة القائمة في الضفة الغربية. الأزمة الاقتصادية أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية من خلال أن الوزارة قالت أن مخازنها من الأدوية المهمة وخاصة أدوية السرطان باتت صفرية أي فارغة بشكل كامل، مما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين من المصابين بهذه الأمراض، تحديدا من مرضى السرطان، حيث تعاني المشافي الفلسطينية من افتقارها من الأدوية الخاصة بمثل هذه الأمراض، حيث لا يمكن توريدها من خلال الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع أثمانها للشركات الموردة.
5: نعم، مراسلنا في رام الله عرفات داود، شكرا لك.
4: شكرا من القلب لك عرفات، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
5: أما الآن ومن رام الله ننتقل إلى ملبورن وإلى غرفة الأخبار، موجز الأنباء دائما مع الزميل سليم الفهد.
8: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. الحرس الثوري الإيراني يقول إن القصف الصاروخي على إسرائيل بمثابة تحذير. إسرائيل تغلق المدارس في أنحاء البلاد بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية. وأستراليا تكريم أكثر من 900 أسترالي بأوسمة مختلفة بمناسبة عيد ميلاد الملك.
9: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: Starting a new life in Australia isn't easy.
0: A lot of companies have rejected me.
1: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
13: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
14: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم.

0: من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
1: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها استراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
0: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى استراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم التنين 8 حزيران يونيو. نبدأ جولة مع سيدني، طقس غائم جزئيا، درجات الحرارة أقصاها 20 وأدناها 10، 17 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبن ورؤية غير واضحة، أمطار في بريسبن و23 درجة غربا في بيرث، حركة رياح ناشطة لليوم وطقس ممطر طيلة النهار و21 درجة. جنوبا بأديليد طقس مشمس و19 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي، درجات الحرارة بهالأثناء درجتين ما دون الصفر، انتبهوا من تشكل الجليد، و15 درجة كحد أقصى، 16 بهوبرت وطقس صافي. بنختم جولة مع داروين، طقس صافي إلى مشمس و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: يعني بترا لما حنحكي عن الرياضة أكيد حنحكي عن المونديال، أخبار دائما عن المونديال. خلينا نحكي عن الرياضة والسياسة اللي بيتماشوا كأنه جنب إلى جنب. طبعا السياسة ممكن ما يكونش لها علاقة، ممكن سياسة الهجرة اللي بتفرض نفسها بالولايات المتحدة الأمريكية. تعرض مهاجم منتخب العراق أيمن حسين للاحتجاز والاستجواب لمدة تقارب 7 ساعات في مطار شيكاغو بعد وصول بعثة المنتخب العراقي. خضع تليفونه للتفتيش، وكذلك بحسب مسؤول رياضي عراقي فإن مصور المنتخب كذلك طلال صلاح احتجز لأكثر من 10 ساعات وتم تفتيش هاتفه أيضا قبل أن ترفض عملية دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كابتن العراق دخل أما المصور فلا. كمان لازم نحكي عن الفريق الإيراني.
1: بالفعل
0: الفريق الإيراني
1: طلع القرار صنع،
0: طلع القرار، هو متواجد الآن في المكسيك. لكن القرار كمان مش بهالسهولة بيترا، يعني دخوله في وقت المباراة إلى الولايات المتحدة الأمريكية
1: حسرا
0: وخروجه بعد المباراة، هل سيؤثر ذلك على أداء الفريق الإيراني اللي ممكن يأخذ 2 ساعة في الطيارة ليوصل لمكان اللي حيكون فيه الماتش أو لا؟ طبعا إحنا بنعرف أنه حيأثر لأنه لازمه ممكن ساعات أو أيام قبل أن يدخل إلى الماتش.
1: طبعا رح نتوقف أكثر عند هالخبر تباعا بفقرة المنوعات إلى أبرز عناوين الصحف.
0: نعم بترا، خلينا في جولة الصحف الأسترالية صبيحة يوم الاثنين في 8 من شهر حزيران. ولما بنقول 8 من شهر حزيران فأكيد راح نتحدث عن عيد ميلاد الملك وتكريمات ميلاد الملك لعام 2026 التي ضمت شخصيات بارزة من مجالات السياسة والإعلام والخدمة العامة. من أبرز المكرمين خلينا نقول جيمس فالنتاين مذيع الإعلامي الأسترالي معروف اللي حصل على التكريم بعد وفاته تقديرا لمسيرته. ديفيد غلاسن مسؤول التاريخي عن تشغيل وصيانة الجسر والذي أمضى ما يقارب 4 عقود في الحفاظ على أحد أشهر المعالم الهندسية. طبعا خلينا نقول أنه القائمة التكريمات شملت 949 أسترالي من مختلف القطاعات في احتفاء بالمساهمات المتميزة في المجتمعات الأسترالية سواء في السياسة أو الإعلام أو العلوم أو العمل المجتمعي. وهنا قرأت من فيرفاكس.
1: سناء، غابت كل التكريمات عن صحف نيوز كورب، ويعني أستهل مع هذا العنوان الرئيسي نيوز بول بولين هانسنز One Nation in Front of Labour Anthony Albanese gets worst ever rating. إذن استطلاع نيوز بول أمة واحدة تتقدم على حزب العمال وأدنى شعبية لألبانيزي منذ توليه السلطة. نتحدث عن يعني بعض النتائج وأبرزها: حزب أمة واحدة حصل على 31% من نوايا التصويت الأولية متقدما على حزب العمال ولو بفارق ضئيل يلي سجل 30%، أما الائتلاف فقط 18%. شعبية الحزب ارتفعت بشكل كبير مقارنة بنتيجته بالانتخابات الفيدرالية الأخيرة، حصل على 6.4% فقط من الأصوات آنذاك، وتراجع صافي معدل الرضا عن أداء ألبانيزي لناقص 24 نقطة، مع 36% من الناخبين اليوم تحدثوا عن هذا الأداء مقابل 60% غير راضين. وأيضا سجل حزب العمال أدنى مستوى له بين نوايا التصويت منذ حكومة جوليا جيلارد، نتحدث عن عامين 2011 و2013.
0: نعم بترا، نعود إلى صحف فيرفاكس، وهنا أقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد: Former Australian of the Year Professor Richard Scollier dies. وفاة البروفيسور ريتشارد سكولير. من هو هذا الرجل؟ طبعا وفاة البروفيسور ريتشارد سكولير عن عمر 59 سنة بعد معركة استمرت نحو 3 سنوات مع ورم الأورامي الدبقي، وهو أحد أكثر أنواع سرطان الدماغ عدوى الديوانية. كانز كولي قد أصبح شخصية وطنية بارزة في أستراليا بعد أن شارك تجربته العلاجية الاستثنائية مع المرض علنا بيترا. هون اشتهر بصفته أحد رواد أبحاث السرطان الجلد الميلانوما، حيث أسهم مع زميلته جورجينا لون في تطوير علاجات مناعية أحدثت تحولا كبيرا في فرص بقاء المرضى المصابين بالميلانوما المتقدمة، وقد منح الاثنان لقب Australian of the Year عام 2024 تقديرا لإسهاماتهما العلمية والطبية.
1: قبل ما ننتقل إلى عنوان آخر، خليني توقف عند هالرقم أيضا سناء. اليوم استطلاع نيوز بول أشار إلى أنه 70% من الأستراليين بيعتقدوا أنه السياسة الأسترالية بحاجة إلى هزة كبيرة، وأنه القوى السياسية التقليدية لم تعد قادرة على معالجة الإشكاليات الأكبر. إلى عنوان عريض أيضا بصحف نيوز بول، آخر التطورات في الشرق الأوسط، إيران فايرز ميسايل Israel after IDF strike on Beirut. إذا إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل بعد غارة إسرائيلية استهدفت عمق الضاحية الجنوبية في بيروت. الجيش الإسرائيلي أعلن أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل الأحد بتوقيت يعني بالتوقيت المحلي، بتصعيد يعد الأول من نوعه منذ دخول وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ مطلع نيسان أبريل.
0: عودة إلى صحف الفيرفاكس، وهنا أقرأ من The Guardian: ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أمر لا مفر منه، مع مواجهة شركات الطيران فاتورة وقود إضافية بقيمة 100 مليار دولار بيترا. يحذر المقال هنا من أن المسافرين حول العالم قد يواجهون ارتفاعا ملحوظا في أسعار تذاكر الطيران خلال عام 2026 بعدما ارتفعت تكاليف وقود الطائرات بشكل حاد نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية والتوترات في الشرق الأوسط. وستتحمل الشركات الطيران نحو 100 مليار دولار إضافية في نفقات الوقود مقارنة بالتوقعات السابقة.
1: نكتفي بهذا القدر من العناوين، بعد قليل نتابع كل التطورات وتحذير الحرس الثوري الإيراني، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio.

0: currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: يبدأ العمل بالخسارة المزدوجة للنقاط في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. إذا كنت مسرعاً أو لا ترتدي حزام الأمان أو ترسل رسالة نصية أثناء القيادة ستخسر ضعف النقاط. بإمكانك أن توقف ذلك أو تتحمل العواقب.
3: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
5: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
4: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
6: شوكت يعني أخذت الصدمة.
4: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: فهي صفعة معنوية.
7: وعودة إلى برنامج Good Morning Australia. الرد ثم الرد، وكذلك الحديد دائما على هدنة هشة. ما الذي يقوله الحرس الثوري الإيراني عن موجة الصواريخ على إسرائيل؟ والإجابة دائما مع الزميل سليم الفهد. صباحك مبروك سليم.
8: صباح النور عليك سناء وعلى متر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل تطورات متسارعة منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم. إيران حقيقة أطلقت 4 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وقالت بحسب ما قال الحرس الثوري الإيراني إن ذلك كان بمثابة تحذير، محذرة من أن أي هجوم آخر سيقابل برد أقوى. والإشارة هنا أن الرد جاء على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن بالتأكيد هذا يعني التحذير لم يمر مرور الكرام كما يقولون، بل كان هناك رد إسرائيلي على ذلك. بداية كان هناك رد من الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض جميع الصواريخ، وقال أيضا أن هذا القصف الإيراني حقيقة قامت به إيران وأنه خطأ فادح من جانبها، متعهدا أي الجيش الإسرائيلي بمواصلة ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. على الجانب السياسي كانت هناك أيضا تطورات متسارعة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي اتصل بنظيريه البريطاني والتركي إضافة للوسطاء الباكستانيين. أيضا أوردت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسارع للاتصال بنتنياهو ليطلب منه عدم الرد على الهجوم الإيراني. أيضا هنالك دول مثل العراق، سوريا أغلقت مؤقتا المجال الجوي لها ل 72 ساعة، كما أعلنت إيران إغلاق الجانب الغربي أو المجال الجوي الغربي من البلاد. إذن هذه آخر التطورات حتى هذه اللحظة. عودة عليكم بترا وسناء.
9: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة وآخر التطورات إلى يوم مابو يلي بتحيي أستراليا وبتخلد القرار التاريخي للمحكمة العليا عام 1992 بشأن حقوق الملكية الأصلية لسكان الأصليين.
7: التفاصيل مع الزميل ريان برهوم.
10: فيما تحيي أستراليا مابو داي، قدم أفراد من عائلة إيدي مابو تأملات مؤثرة حول إرثه ودوره التاريخي. وخلال مشاركته في قمة المعهد الأسترالي لدراسات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في جولد كوست، دعا كل من جيل وكالب مابو الأستراليين إلى مواصلة السعي من أجل الحقيقة والعدالة والاعتراف بالحقوق.

0: في قمة في كوينزلاند جرى تكريم الرجل الذي غير أستراليا من خلال الموسيقى والرقص والاحتفاء بالثقافة. وفي يوم مابو انضم آلاف الأشخاص إلى عائلة إيدي مابو في مركز مؤتمرات الجولد كوست للاحتفال بحياته وإرثه. وخلال القمة أشادت ابنة إيدي مابو جيل بإصرار والدها وقوة عزيمته.
1: That was my dad who did that deadly thing. It took him 15 years, but he did it. He was someone who was hungry for knowledge. He worked

0: to James Cook University. During his lunch times, he went to the library and found every book they had on the Torres Straits or anything on history of the Torres Straits.
1: من جهته قال حفيد إديمابو كالب لإن آي تي في إن هذا اليوم يشكل مناسبة مهمة للتأمل واستذكار المسيرة.
2: It's a day where I remember what both my grandparents were fighting for, and I guess the journey that they went through of struggle into stepping into power and then changing the fabric of the nation.
1: ويحيي مابو داي ذكرى القرار التاريخي الصادر عن المحكمة العليا عام 1992 والذي أسقط المفهوم القانوني المعروف بتيرا ناليوس واعترف بحقوق الملكية الأصلية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. وقد أقر حكم المحكمة العليا بالارتباط التقليدي للسكان الأصليين بأرضهم ومهد الطريق للاعتراف بحقوق الملكية الأصلية. وفي حديثه إلى NITV شرح المحامي جوش كريمر أهمية هذا القرار.
3: Before Edimabo, we were considered in law barbarians and savages who couldn't have rights and interest in land. That was what, and that's what the judgment talks about, the Mabo judgment. And so, you know, his actions overcome that. For 100 and almost 200 years, we lived in that existence, and he was able to identify and you know, a precedent saying that, you know, we are people, we exist, we have rights and interests, and we need to be recognized.
1: ولا يزال شغف إدي مابو بالدفاع عن شعبه حيا من خلال أفراد عائلته. قال كالب لNITV إن التعليم يشكل جوهر جهوده الخاصة لإحداث التغيير.
2: For Indigenous people, this is the foundation of our culture, the intergenerational knowledge sharing and keepers of stories. So for myself, there's a huge push, just like my grandfather, in education in terms of both cultural and a Western education.
1: وأضاف أنه يود أيضا أن يرى الاعتراف بجده من خلال تخصيص عطلة وطنية عامة تحمل اسمه.
2: To bring a light to it and shine a light on the significance of the day, because it changed the fabric of the nation. So why wouldn't you acknowledge that.
1: وبعد أكثر من ثلاثة عقود على قرار مابو التاريخي لا يزال هذا الإنجاز يحتفى به في مختلف أنحاء أستراليا إلى أن جيل مابو تؤكد أن النضال الذي بدأه والدها لم ينتهي بعد.
0: So we as Indigenous people know unfinished business has to come to a head, and through speaking the truth that shall happen.
1: ويرى كريمر أن أستراليا ما زال أمامها الكثير لتحقيقه فيما يتعلق بحقوق السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.
3: You want to be able to go to the court and say our rights have been infringed or our rights should be XYZ. And in Australia we've got very little in the way of rights. We've got recognition of native title, land rights, and then probably to be free from racial discrimination. That's all we have as First Peoples. And I think, you know, we deserve, like other First Peoples around the world, we deserve much more.
1: أعد هذا التقرير كل من أنجليكا وايت ومايكل ريني لأس بي أس نيوز وريان برهوم لأس بي أس عربي.
4: شكرا للزميل ريان برهوم. يعني بيترا كان دائما بيكون صاخب بالأحداث خصوصا الأحداث السياسية.
5: بالفعل سناء، يعني نتابع كل التطورات المقلقة مع يعني اليوم رد إيران التي تستهدف تل أبيب، وإسرائيل أيضا تستهدف عمق الضاحية الجنوبية في بيروت. موافقة كل من لبنان وإسرائيل اليوم برعاية أمريكية أيضا على إنشاء مناطق تجريبية بجنوب لبنان. عندنا كتير محاور نطرحها، ولكن اللقاء تم تسجيله قبل استهداف إيران عمق تل أبيب، يعني بدقائق قليلة سناء، ولكن كل السيناريوهات محتملة.
4: بالفعل كل السيناريوهات محتملة. وخلينا كمان نقول بأنه نروح شوي للولايات المتحدة الأمريكية، وترامب ينفجر مرة أخرى غضبا ويهاجم مديعة ويغادر. ترى في فترة دائما العلاقات ما بين ترامب والإعلام دائما فيها توتر، يعني قلما شفنا انترفيو انتهى بطريقة ودية ما بين ترامب والمذيع.
5: ترامب هو راعي فقرة المنوعات، وهذا الخبر كمان رح نتركه للمنوعات. الساعة الأولى شرفت على النهاية، بالساعة الثانية سنحتفي بالشيخ البروفيسور سليم علوان الذي استحق هذا التكريم بهذا اليوم يلي هو عطلة رسمية بست ولايات عيد الملك. وأيضا سنتابع الملف اللبناني، هل نصفت فرصة

0: بورصة لبنان الأخيرة. والإجابة مع الكاتب والصحفي عمر حرقوس الذي سينضم لنا من الإمارات العربية المتحدة.
1: بالفعل خلينا نقول أنه عيد ميلاد الملك اللي يتم احتفاء به يوم 8 يونيو 2026 هو عطلة رسمية في معظم الولايات والأقاليم الأسترالية تكريما للملك تشارلز ملك أستراليا كما يقال. وعلى الرغم من أن عيد ميلاد الملك الفعلي يصادف 14 نوفمبر فإن الاحتفال الرسمي يقام تقليديا في يونيو وهو تقليد يعود إلى حقبة زمنية. طبعا تعد هذه المناسبة عطلة رسمية كيف ما قلنا وتمنح الملايين من الأستراليين عطلة نهاية أسبوع طويلة إلا أنا وإنت في استثناءات وفي أكيد الأطباء وآخرين. فيما تعلن خلال هذا اليوم قائمة أوسمة عيد الميلاد الملك. اليوم حنحكي عن الشيخ البروفيسور سليم علوان وكذلك بنحكي في جميع برامج اس بي اس عربي على الذين يتم الاحتفاء بهم بهذا اليوم. تختلف مواعيد الاحتفال بين الولايات, هناك من يحتفل اليوم في معظم الولايات مثل 8 يونيو, بينما تحتفل ويسترن أستراليا في 28 سبتمبر وكوينزلاند 5 أكتوبر.
0: إذن باستثناء كوينزلاند وغرب أستراليا اليوم عطلة رسمية, انتبهوا تطبيق حسم النقاط المضاعفة مازال حيز التنفيذ اليوم. دقائق وننطلق مجددا إلى أبو علي وغرفة الأخبار. عم تسمعوا Good Morning Australia.

0: في عناوين هذه النشرة: الحرس الثوري الإيراني يقول إن القصف الصاروخي على إسرائيل بمثابة تحذير. الجيش الإسرائيلي يقول إن إيران ارتكبت خطأ فادحا بشن الهجوم الصاروخي. وأستراليا تكريم أكثر من 900 أسترالي بأوسمة مختلفة بمناسبة عيد ميلاد الملك. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. قالت إيران إن ضرباتها الصاروخية على إسرائيل كانت بمثابة تحذير ردا على قصفها ضاحية بيروت الجنوبية، محذرة من أن أي هجوم آخر سيقابل برد أقوى. وورد الحرس الثوري الإيراني في بيان إن العملية هي بمثابة تحذير. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران، موضحا أنه رصد إطلاق 4 دفعات من الصواريخ. وفي هذا الصدد يقول مراسل أس بي أس عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
1: اليوم عصرا نفذت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية ليعقبها رد إيراني بعشرة صواريخ أو تجاوز العشر صواريخ فعليا على مناطق شمال إسرائيل، وصلت إلى مدن مثل حيفا وحتى إلى نهاريا جنوب حيفا، إضافة إلى مناطق واسعة دوت فيها صافرات الإنذار في مستوطنات الجولان والبلدات الشمالية في إسرائيل.
0: وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران ارتكبت خطأ فادحا بشنها هجوما صاروخيا على إسرائيل، متعهدا بالمضي قدما في حملته العسكرية في لبنان. كما أعلنت إسرائيل إغلاق جميع المدارس في البلاد الاثنين عقب إطلاق إيران صواريخ على أراضيها. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على إطلاق إيران دفعات الصواريخ باتجاه إسرائيل. تم تكريم أكثر من 900 أسترالي تقديرا لإسهاماتهم الاستثنائية في خدمة البلاد ضمن قائمة أوسمة وتكريمات عيد ميلاد الملك لعام 2026. ويكرم بنظام الأوسمة وجوائز الأسترالي منذ 51 عاما التميز والخدمة الجديرة بالتقدير والإسهامات المجتمعية التي يقدمها المواطنون الأستراليون. ومن بين المكرمين هذا العام نوشير إيراني، وهو الرئيس السابق للجمعية الثقافية الهندية الأسترالية، الذي نال التكريم تقديرا لأدواره في عدد من المنظمات المجتمعية، إضافة إلى عمله التطوعي مع خدمة وجبات على عجلات

0: ميلز أون ويلز وعمله كمفوض لجستس أوف بيس. وقال إيراني في حديث لإذاعة SBS كوجراتي إن سنوات العمل المجتمعي كانت تجربة مجزية ومليئة بالرضا.
1: The feeling is obviously quite joy, very happy, because this recognition has been acknowledged by the community and by the government. So that gives me a lot of satisfaction, because I've been doing this for a long, long time. I'm a long-standing community service that I have tried in my own humble way, provided about several roles.
0: في ذات الوقت قالت الحاكمة العامة للبلاد سام موستن إن أستراليا لا تزال أمامها مسافة طويلة قبل أن تعكس قائمة تكريمات عيد ميلاد الملك بصورة كافية إسهامات النساء في المجتمع. فمن بين إجمالي 703 أشخاص تم تكريمهم ضمن الفئة العامة لوسام أستراليا، بلغ عدد النساء المكرمات 230 امرأة فقط. وأوضحت موستن أن التوازن بين الجنسين في قائمة التكريمات لهذا العام تحسن بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، لكنها أكدت أن هذا التوازن لن يتحسن أكثر إلا إذا قام عدد أكبر من الأستراليين بترشيح النساء المتميزات للحصول على هذا التكريم. ومن بين النساء اللواتي شملهن التكريم هذا العام مدربة الدفاع عن نفس آن بانغ. وقالت بانغ في حديث لSBS ماندرين إن حصولها على هذا الوسام منحها دافعا إضافيا لمواصلة خدمة المجتمع وتقديم المزيد من العطاء.
2: I was totally, totally floored, surprised, and well, quite shocked. And of course, very, very humble by the award. And I just want to say that really, I don't see it as a trophy or an end point. I see it as a starting point, as a door opening, as a gateway to a lot more things that I can do.
0: أظهر أحدث استطلاع للرأي من نيوز بول أن حزب أمة واحدة أصبح الحزب السياسي الأكثر شعبية في أستراليا. وبيّن الاستطلاع الذي شمل 1240 ناخبا عبر الانترنت وأجري الأسبوع الماضي ونشرت نتائجه صحيفة The Australian اليوم أن دعم حزب أمة واحدة ارتفع 4 نقاط ليصل إلى 31%. في المقابل تراجع تأييد حزب العمال نقطة واحدة إلى 30%، بينما انخفض دعم الائتلاف الأحراري والوطنيين نقطتين ليصل إلى 18%. وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع نتائج استطلاع آخر أجرته مجموعة Red Bridge Group بالتعاون مع Accent Research الأسبوع الماضي. كما أظهر الاستطلاع أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سجل أسوأ صافي معدل تأييد له منذ وصوله إلى السلطة عام 2022، حيث أعرب 36% من المشاركين عن رضاهم عن أدائه، مقابل 60% قالوا أنهم غير راضين عنه. إلى ذلك شاركت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن في حفل شواء صغير لمؤيدي الجندي الأسترالي السابق بن روبرت سميث في مدينة بريسبن، وقالت إنها شعرت بصدمة وحزن شديدين عندما علمت بخبر اعتقاله في نيسان أبريل الماضي. ويواجه روبرت سميث 5 تهم بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالقتل خلال الحرب في أفغانستان، وهو ينفي جميع الاتهامات الموجهة له. وقالت هانسن إنها وجدت طريقة اعتقاله مثيرة للقلق، مشيرة إلى أنه أوقف أمام ابنتيه أثناء نزوله من الطائرة. كما استذكرت تجربتها الشخصية عندما أدينت وسجنت عام 2003 بتهمة الاحتيال الانتخابي قبل أن تلغى الأدلة لاحقا في الاستئناف.
3: When this whole news broke and I was devastated when I heard the way he was arrested and taken off the plane in front of his 2 daughters, that was so wrong. It was like he was put out there for a show. The

0: political, the way it was done with the media there. I know, because I've had it done to me as well. When I was charged out in the middle of nowhere, and I had the media in tow to take those initial photographs. So I understand what he went through.
1: في الرياضة وتحديدا في سباق الدراجات الهوائية حققت المتسابقة الهولندية ديمي فولرينج فوزها الثاني بإحدى مراحل سباق طواف إيطاليا للسيدات بعد إحرازها المركز الأول في المرحلة الثامنة. وجرى تقصير المرحلة بسبب عدم استقرار الجليد على الطريق، ما يعني أن فولرينج اجتازت خط النهاية الجديد قبل كيلومتر واحد من المسافة الأصلية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 21، أدليد مشمس 19، ملبورن مشمس إجمالا 17 درجة، هوبرت مشمس 17، كامبرا صقيع صباحي ثم يتحول الجو إلى مشمس 15، سيدني أمطار متفرقة 20، بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: طور مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafe.newsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131601.
6: RTO 9003.
7: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand. العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشام الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
8: نعم، العرب والكرة، ومن الكرة إلى طبعا أمر مهم ألا وهو السياسة. بجود مورنين أستراليا، صباح الخير أعزاء مستمعات ومستمعي هذا البرنامج الذي ابتدأ بالفعل من السادسة ومستمر معكم إلى التاسعة. أنا سناء وهيب،
9: وأنا بترا طوق الهندي، وشكرا للزميل سليم الفهد يلي عم يرافقنا. بعد قليل سنحتفي بشخصية كرمت وتستحق التكريم، ولكن قبل كل شيء نقرأ المشهد اللبناني المعقد مع الكاتب والصحفي عمر حروس اللي انضم لنا قبيل يعني استهداف إيران عمق تل أبيب. نسمع.
10: Constantly fighting with Lebanon, you know, at some point they said, "Maybe we got to stop this. We got to stop it." Everybody knows that we could have never done it without the United States, but I've worked very well together. I like Bibi a lot.
11: So if we want to save Lebanon, if we want to get a Lebanese Israel.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: برعاية أمريكية. بيان مشترك يرسم خارطة طريق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تقوم على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية جنوب الليطاني وتعزيز دور الجيش اللبناني تمهيدا لاستئناف المفاوضات السياسية والأمنية سعيا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام.
5: I'm a wartime president. He's a wartime prime minister. Very important part of the world. And I think we've done very well. We've gotten along very well together.
4: ولكن سرعان ما تبدل المشهد اللبناني مع دخان أبيض لم يدم. فهل نصفت فرصة لبنان الأخيرة بحسب الرئيس عون بعد أن قلب الأمين العام لحزب الله طاولة المفاوضات المهزلة بحسب وصفه؟ وهل ينجح ترامب الداعم الأكبر لهذه الحرب في ضبط إيقاع نتنياهو على الجبهة اللبنانية في ساعة الحسم؟ لبنان إلى أين يمضي؟
6: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally.
4: أنا بترا توق الهندي ويسعدني أن ينضم إلي من دولة الإمارات العربية المتحدة الكاتب والصحفي عمر حرقوس لقراءة المشهد اللبناني المعقد. المعقد. صباح الخير من سيدني استاذ عمر.
7: صباح الخير استاذ بترا لك وللسادة المستمعين بأستراليا ويعطيكم ألف عافية. أنا مبسوط وسعيد بالانضمام لكم اليوم.
4: يا هلا أستاذ عمر. بداية بين مفاوضات الفرصة الأخيرة بحسب الرئيس عون والمفاوضات المرفوضة والمخزية بحسب الشيخ نعيم قاسم، لبنان إلى أين يمضي وهل فشلت المفاوضات؟
7: لبنان يمضي بين مسارين متصادمين، يعني مسار الدولي اللي بيحاول انتزاع فرصة تفاوضية أخيرة لوقف الحرب وإعادة تثبيت سلطة الجيش وإعادة سكان مناطق جنوب الأردن، مقابل مسار حزب الله المرتبط بإيران واللي بيوافق على التفاوض بباكستان، ولكن بيشوف أنه تفاوض الحكومة اللبنانية مع إسرائيل هو تنازل بيهدد شرعية سلاحه. لذلك ما فينا نقول إلا أنه المفاوضات فشلت نهائيا أو لا ما فشلت، بس لحد الآن هي فقدت زخمها السياسي بسبب رفض حزب الله اللي أدى لاستمرار الضربات الإسرائيلية، وصاروا حتى الأمريكان واقفين عم بيشدوا مقابل الارتخاء اللبناني. يعني المواقف الأخيرة اللبنانية جيدة بس، ولكن العبرة بالتنفيذ. والأخطر أنه الدولة هي وعم بتفاوض ما بتملك كل أدوات القرار الأمني، يعني بينما حزب الله عم بيرفض الشروط اللي بتمس جوهر دوره العسكري، والنتيجة انه لبنان امام اي تسوية مكتملة هو يعني ليس امامها بل هو امام اختبار، هل يستطيع تحويل الضغط الدولي الى تثبيت سيادة الدولة وفرض شروط قيامها، ام يبقى ساحة مفتوحة لإيران عبر حزب الله.
4: عمر حرقوس، وقف اطلاق النار لم ولن يوقف النار، وذلك وفق تعريف الرئيس الامريكي دونالد ترامب. تبعنا منذ ساعات الصباح الاولى بتوقيتنا استهداف عمق ضاحية بيروت الجنوبية، وكان بن غفير اعتبر الاتفاق خطأ فادح وقال يتعين على تل أبيب أن تقول لا حتى للرئيس الأمريكي حيث يجب. يعني ماذا يعني اليوم وقف إطلاق النار الهزيل؟
7: وقف إطلاق النار الحالي هو مش وقف حرب بقدر ما هو محاولة لإدارة النار، يعني هشاشته لهالوقف النار ونابع من أنه مشروط بسلوك حزب الله ومفتوح أمام تفسير إسرائيلي واسع لأي تهديد بتتعرض له إسرائيل. لذلك بتستمر الضربات، الإخلاءات والردود. ولما بيعتبر الوزير الإسرائيلي بن غفير أنه الاتفاق خطأ، فهذا كمان بيعكس تيار إسرائيلي يرى أنه اللحظة العسكرية يجب أن

0: تستثمر حتى النهاية. أما تعريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعمليا يجعل الهدنة اختبار يومي لا اتفاق نهائي. لذلك نحن أمام وقف نار بلا آلية ردع متوازنة. إسرائيل تحتفظ بحرية الضرب، حزب الله يرفض بالظهور بمظهر المستسلم أو المهزوم، الدولة اللبنانية تحاول منع الانهيار. هيدا النوع من الهدن بخف التصعيد بس ما بيزيل أسباب الحرب.
1: عمر حرقوس الرئيس عون عبر شبكة CNN قال للحرس الثوري الإيراني بالحرف الواحد وضمنا لحزب الله: الشعب اللبناني ليس شعبك. عرقجي رد على الرئيس عون وقال: قد يفهم من تصريحات عون أن إيران هي التي تحتل خمس لبنان وتهجر ربع اللبنانيين، وطالبوا بإنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي. من هو العدو الحقيقي للبنان اليوم؟
0: العدو الحقيقي للبنان مش طرف واحد، يعني هو اجتماع بين السلاح الخارجي عن الدولة، هو الدور الإسرائيلي اللي عم يخصف، هو استخدام لبنان كساحة تفاوض إقليمية من قبل الإيرانيين، هو تراجع الدولة خلال العقود الماضية عن دورها كقوة رادعة. إسرائيل هي العدو العسكري المباشر لأنها بتقصف وبتحتل بتهجر تفرض أوامر إخلاء. بس ما فينا ننسى شو عم بيصير بالمقابل، وإجا كلام الرئيس جوزيف عون ليذهب لنقطة تانية، إنه لبنان ما بيقدر يبقى ورقة بيد إيران أو حزب الله داخل صراع أكبر مع واشنطن وتل أبيب. والرد الإيراني اللي عبر وزير الخارجية عباس عراقجي حاول إعادة تعريف العدو بأنه إسرائيل فقط، ولكن هذا مش صحيح، لأنه العدو هو فعليا اللي عم بيساهم بتدمير البلد وتهجير ناسه، وخصوصا بمنطقة ضخمة جدا مثل جنوب لبنان. وسؤال السيادة بيبقى: مين بيقرر الحرب؟ مين بيقرر السلم؟ العدو الحقيقي للبنان هو كل مين بيمنع الدولة من حماية شعبها، سواء بالقصف أو بقرار الحرب من خارج مؤسسات الدولة، واللي عم بيقوم فيه حزب الله.
1: وهنا الجانب الإسرائيلي يعني يزعم أنه يدافع عن أمنه بوجه تهديد حزب الله، ولكن في ضوء ما ذكرت اليوم، من يمثل هذا الشعب اللبناني تحديدا من بات رهينة لأوامر الإخلاء الفوري مع أكثر من 1,200,000 نازح وعلى وقع إزالة ملامح قرى جنوبية بأكملها؟ اسمح لي أسألك اليوم، هل تخوض الدولة فعلا هالمفاوضات باسم جميع اللبنانيين؟
0: نظريا الدولة اللبنانية هي اللي بتمثل جميع اللبنانيين بأي تفاوض، بس عمليا التمثيل مأزوم لأنه جزء كبير من اللبنانيين بيعيش تحت سلطة الميليشيات، ما يؤدي إلى وقوعها تحت القصف والنزوح والحروب وأوامر الإخلاء. بينما ولا مرة كان قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية من سنة 1969 إلى اليوم. واليوم نحن في عنا أكثر من 1,200,000 نازح عم بيسأل السؤال الأخلاقي اللي هو قبل ما يكون دستوري: الدولة اللبنانية قادرة تفاوض باسمهم وهي عاجزة عن حمايتهم؟ المشكلة إنه حزب الله بيقول إنه بيمثل البيئة وجزء من اللبنانيين، يعني الميليشيات عم تتحكم بمصير الناس، وهو أمر غير موجود بالدول اللي قادرة تسيطر، بل موجود بس بالدول الفاشلة واللي لبنان منها. بينما بهذا الوقت الرئيس جوزيف عون عم بيحكي عن رفض الاحتكار هيدا التمثيل، وعم بيقول انه التفاوض لازم يكون باسم كل اللبنانيين، بس هذا التفاوض بيتطلب شرطين: قرار امن موحد تحت سلطة الدولة، ازاحة اي مسؤول امن يرفض الالتزام بقرارات الحكومة، وخصوصا بظل حرب انهزم فيها لبنان بسبب حزب الله وسلاحه اللي ما كان ولا يوم لخدمة اللبنانيين.
1: انطلاقا مثل ما ذكرت من غياب قرار امن موحد، الرئيس بري اليوم قال لصحيفة نيويورك تايمز: لا احد يستطيع ابرام وقف حقيقي لاطلاق النار سوى ترامب. وترامب قال: كل ما أنجز لم يكن ليتحقق لولا دعمي. شو يلي تغير اليوم بنبرة ترامب على الأرض؟ هل يتجه إلى ضبط إيقاع نتنياهو على الجبهة اللبنانية وهو الداعم الأول لهالحرب؟ هل من دعم الحرب وحده قادر يوقفها بمعزل اليوم عن موقف حزب الله؟
0: هي فينا نقول أنه والله نبرته لدونالد

0: تبدو أنها أكثر انتقالاً من دعم إسرائيل عسكرياً لمحاولة ضبط نتائج الحرب سياسياً. يعني هو ما بيحاول ينقلب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بس بده يبين أنه هو صاحب القرار القادر على إنتاج وقف النار مثل ما وقف النار بعدة دول بالعالم، قادر يوقف النار بلبنان. وخصوصا بعد ما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري انه لا احد يستطيع فرض وقف حقيقي سوى دونالد ترامب، يعني كان عم بيغازله من بيروت الى واشنطن على طريقه ميل يا غزيل، فراح يعرف انه ترامب راح يرد عليه يا غزيل ميل. هون هي واشنطن بتصير مش وسيط، محايد، هي ضامن وحيد تقريبا اللي قادر اليوم يضغط على إسرائيل بالتأكيد. بس قدرة ترامب على وقف الحرب بتبقى ناقصة، لأنه إذا بلتزم حزب الله إسرائيل بدها ترد على الخرق باستئناف الضربات. لذلك الداعم الأول للحرب يملك المفتاح الأساسي لإيقافها، لكن لا يملك وحده إغلاء الجبهة ما بحال صار تقاطع بثلاث شروط، يعني الضغط الأمريكي على إيران لوقف دعم حزب الله، قبول لبنان بأنه يبلش فعليا بنزع سلاح الميليشيات، واقتناع حزب الله بأنه هزم الحرب وما عاد بإمكانه يدعم إيران على المدى البعيد.
1: اليوم الدولة اللبنانية أثبتت عجزها عن نزع سلاح حزب الله. ما المخرج اليوم الأقل كلفة وضرر لحل هذه المعضلة؟ وكيف ستتم ترجمة الموافقة على إنشاء مناطق تجريبية بجنوب لبنان على أرض الواقع؟ حزمة دعم الجيش اليوم من قبل الاتحاد الأوروبي هل تكفي؟
0: قبول لبنان بأنه يبلش فعليا بنزع سلاح الميليشيات، واقتناع حزب الله بأنه هزم الحرب وما عاد بإمكانه يدعم إيران على المدى البعيد. السؤال السادس، شو المخرج لأقل كلفة لسلاح حزب الله؟ يعني برأيي أنه المخرج الأقل كلفة بيتم عبر النزع الفوري لسلاح الحزب، لأنه بقاء السلاح بده يجر لحروب متواصلة وتدمير للبنان، ورح يستدعي حروب إسرائيلية متكررة مثل ما مرق من 69 لليوم. الحل الواقعي بيبدأ بمناطق جنوبية تجريبية اللي هي عم بيقولها الاتفاق بتسلم فيها الجيش اللبناني السيطرة، خصوصا جنوب الليطاني، مع دعم أمريكي متزامن، تغيير للمواقع والمراكز الأمنية اللي بيشغلها ضباط مرتبطين بحزب الله. هيدي التجربة رح تحول شعار حصرية السلاح إلى تطبيق ميداني تدريجي. الدعم الدولي للجيش مهم لأنه بيربط تقوية الجيش باستعادة احتكار الدولة للسلاح، بس مش كافي وحده. الجيش بيحتاج قرار سياسي داخلي، تمويل مستدام، غطاء دولي يمنع حزب الله وغيره من إفشال هيدي التجربة.
1: عمر حرقوس، اليوم إسرائيل لن تساوم على أمنها. الرئيس بري أبدى موافقة على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق يلي احتلتها. إلى ماذا يستند اليوم الرئيس بري فيما قلب قاسم طاولة المفاوضات؟ وهل الحزب اليوم طعن بمصداقية بري؟ فينا نحكي اليوم عن نجاح معادلة الضاحية مقابل المستوطنات؟
0: يعني فينا نقول أنه نبيه بري كل الوقت كان عم يسند لمعادلة أنه حزب الله ما بينسحب من جنوب الليطاني بلا ما إسرائيل تنسحب من النقاط اللي احتلتها. اليوم صارت إسرائيل على مداخل النبطية، يعني بطل في نقاط، صار في مناطق واسعة، بطل فينا نقول لإسرائيل أنه حزب الله ما بيوقف إطلاق النار إلا لتنسحب، لأنه الهزيمة أكبر بكتير من أنه ينطلب من المنتصر أنه وقف ويلا رجع لورا هلأ بهاللحظة بدون ما يبقى لبنان يعمل تنازل حقيقي. حاول بر أن يكون قناة تفاوض غير مباشرة أو مباشرة بين حزب الله والأمريكيين، وهو عم بضيع بين أنه يكون قيادي للبنان بيدافع عن البلد كله، أو قيادي الشيعي بيتخوف من حرب حقيقية رح توقع بين حزب الله وحركة أمل بحال أبدأ هو كنبيه بري أي امتعاض من أفعال حزب الله. وخطاب نعيم قاسم اللي مرق حنجد حط بري بموقف صعب، لأنه يعني الاتفاق واضح أنه بري عمله بالتوافق مع حزب الله، إجا خطاب نعيم قاسم

0: ضرب هذه فرصة الإنقاذ اللي كان عم بجرب بري ينقذ فيها حتى حزب الله. جزئيا فينا نقول طعنوا حزب الله بمصداقية بري بهذه الشغلة، وعطى انه حزب الله لا يلتزم بما يقوله بري، ومعادلة الضاحية مقابل المستوطنات هي مسألة خطيرة لأنها بتعني استمرار منطق الردع على حساب المدنيين، على حساب أهل الجنوب تحديدا، مش على حساب الإسرائيليين، وهي بتأجل الحرب الشاملة بس ما بتبني اتفاق مستدام. هي رح تبقي لبنان داخل بنك أهداف مفتوح ومش رح يخلص هذا البنك.
1: ختاما وبثواني، اليوم الأمين العام لحزب الله تحدث أكثر من مرة عن شارع منقسم، هدد بالإطاحة بالحكومة يلي تصر على حصرية السلاح. ما مدى واقعية هالتلويح بشارع مقابل شارع وصولا لإسقاط الحكومة؟
0: يعني لما يلوح حزب الله بالشارع هو واقعيا قادر يعمل تعبئة، بس تعبئة فيها مخاطر كتير. لبنان اليوم مش بلحظة 2008 7 أيار وقتها هجم حزب الله واحتل بيروت وقتل العالم وهجم على الجبل وهدد وقدر يوصل لحكومة على اتفاق الدوحة تلت معطل. البيئة الشيعية منهكة من الحرب ومنهكة من النزوح، وهن مش عدد، مش 10,000 أو 100,000، في أكثر من 1,200,000 في شارع لبناني عم بشوف أنه حصرية السلاح ونزع السلاح هو شرط للنجاة. يعني أي محاولة لإسقاط الحكومة رح تنتج شارع مقابل شارع، وهذا يعني شيء سيء جدا، ورح تحط حزب الله بمواجهة داخلية وهو تحت ضغط عسكري إسرائيلي وسياسي دولي. لذلك التهديد أقرب ما يكون لأداة ضغط لمنع أي قرارات تنفيذية ضد السلاح. الحزب بيستطيع اليوم تعطيل أو شل رفع كلفة الحرب داخليا، بس هو سيخسر إذا حول معركة السلاح إلى صدام لبناني شامل. ميزان الشارع ما عاد مضمون مثل ما كان قبل، وقتها كان في ميشيل عون مع حزب الله وغيره من قوى، بل هيدا سيؤدي إلى توافق داخلي وإقليمي ودولي على أنهاء هذه الحالة المسلحة.
1: الكاتب والصحفي عمر حرقوس، شكرا من القلب لك على هذه القراءة القيمة.
0: شكرا كثير بترا، ويعطيكم ألف عافية.
1: وفي نهاية هذا اللقاء نشير إلى أن الآراء الواردة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، وهي جزء من تغطية SBS عربي المتواصلة لمجريات الحرب في الشرق الأوسط، والتي تشمل الآراء كافة على اختلافها.
2: نعم، شكرا بترا. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار وموجز الأنباء مع الزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. إيران تقول أن القصف الصاروخي على إسرائيل بمثابة تحذير، وإسرائيل تصف الهجوم بأنه خطأ فادح. مؤتمر دولي في فرنسا لإحياء حل الدولتين، وتكريم أكثر من 900 أسترالي بأوسمة مختلفة بمناسبة عيد ميلاد الملك.
4: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
10: في الوقت الذي تشهد فيه أستراليا كما العديد من دول العالم نقاشات متزايدة حول التماسك الاجتماعي ومواجهة التطرف وخطابات الكراهية، تبرز أهمية الشخصيات والمبادرات التي تعمل على تعزيز الحوار والتفاهم وبناء الجسور بين مختلف مكونات المجتمع. وفي هذا السياق حظي الشيخ البروفيسور سليم علوان بتكريم ضمن قائمة تكريمات عيد ميلاد الملك لهذا العام، تقديرا لإسهاماته في تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ قيم التماسك الاجتماعي في أستراليا بعد سنوات طويلة من العمل المجتمعي والسعي إلى تقريب المسافات بين الناس على اختلاف خلفياتهم الدينية والثقافية. خلف هذا التكريم تقف رحلة حافلة بالعلم والعطاء والخدمة العامة، بدأت من النشأة والبدايات الأولى مرورا بطلب العلم والسفر والتجارب الحياتية المختلفة وصولا إلى دور فاعل في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش في المجتمع الأسترالي. يسعدني أنا سناء وهيب أن أرحب بضيفي الكريم الشيخ البروفيسور سليم علوان للحديث عن هذه الرحلة، عن دلالات هذا التكريم ورؤيته لأهمية الحوار في عالم يزداد حاجة إلى التفاهم والاحترام المتبادل. أهلين الشيخ والبروفيسور سليم علوان.
11: أهلا وسهلا بكم.
10: يا هلا شيخنا، أول شيء لازم أبارك لك وأقول لك مليون مبروك على هذا التكريم.
11: الله يسلمك، هذا من لطفك وكرمك، وهذه المباركة لأن كلياتنا ولكل الجالية.
10: يا هلا، هذا التكريم يأتي في وقت فعلا يكثر فيه الحديث عن الانقسام والتطرف والحاجة إلى بناء الجسور بين الناس. كيف شعورك وانت بتاخذ تكريم في هذا التوقيت؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الخبر أنا تلقيته يعني بفضل الله تعالى بمشاعر من الامتنان والتواضع، واعتبرت أنه هذا التكريم هو ليس فقط لشخصي فقط، بل هو تقدير لكل من ساهم وشارك في خدمة المجتمع، كل من شارك وساهم في نشر العدل والاعتدال، لأن هذا الدين العظيم دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء، جاء بالعدل والاعتدال. نحن في هذا الوقت العصيب لو سميناه، أحوج ما نحتاج إلى دعاة مخلصين، إلى مربيين يربوا هؤلاء الأجيال على النهج الصحيح المعتدل الموافق للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة.
10: نعم،
11: هو في وقت يحتاج الواحد منا أن يتمسك أكثر وأكثر بهذا الدين العظيم ويظهر محاسن الإسلام ويدعو إلى مكارم الأخلاق.
10: فضيلة البروفيسور، عندما عدتم بذاكرتكم إلى الوراء، يعني لما بنسمع خبر حلو دائما الذاكرة بتاخدنا إلى الوراء وبنتذكر مكان أو نتذكر شخص وبنحب نقول له ترى بعد هذا السنين أنا صرت فضيلة الشيخ البروفيسور سليم علوان وبتكرمني أستراليا في هذا اليوم. في من فكرت أولا أو شو المكان اللي فكرت فيه؟
11: الإنسان منا أولا بفكر بمن حوله، مثل الأسرة الكريمة، الزوجة والأولاد كان لهم دور كبير، بفكر بالأم اللي رعتنا بعد وفاة الوالد رحمه الله تعالى، بفكر الإنسان منا بشخص الذي رباه أو علمه أو درسه أو كان متأثر فيه. هؤلاء لا ننسى فضلهم علينا، كان لهم دور كبير، ساعدونا وساهموا في الوصول إلى ما وصلنا إليه بفضل الله سبحانه وتعالى، كانوا على النهج الصحيح ونهج المعتدل، بين منهم الأخلاق الكريمة والدعوة إلى محاسن الأخلاق، ترك في نفوسنا أثر كبير. فإن شاء الله نكون نحن على قدر من المسؤولية كبير أن نساهم في تكملة هذه المسيرة.

0: فضيلة الشيخ، حضرتك وانت بتحكي حكيت عن أسرتك الصغيرة وحكيت عن والدتك، معلش أنا حاخد الفرصة ولو سمحت لي واسألك عن بدايتك، عن نشأتك، عن لبنان، عن البنت اللي كبرت فيها، وين درست؟ خدنا على هذا المكان.
1: نشأت في بيروت بأسرة يعني متواضعة، بحب العلم والعلماء، محافظين على كثير من الطاعات، فتأثرت فيهم أنا ودخلت المدرسة ودرست، ثم دخلت الجامعة لدراسة مادة الرياضيات، ثم اتجهت نحو الأمر الديني وكملت الجامعة وأخذت الليسانس، ثم بعد ذلك الماجستير، وسافرنا وأخذنا الدكتوراه من المغرب من مكناس. وهذه المسيرة كان لها تأثير كبير بسبب ما رأينا حولنا من الأخلاق الكريمة ومحبة الخير للغير والتواضع والعطف على المساكين والفقراء والصدق في المعاملة والأمانة. هذا أثر فينا كثير، لا سيما لما صار في عنا بلبنان مثل هيك حوادث داخلية، وتعرف يعني بلبنان كان في ما يسمى شرقية وغربية،
0: حرب أهلية.
1: حرب أهلية، فنحن انتقلنا من محلتنا اللي كان اسمه راس النبع إلى محلة أخرى اسمها الأوزاعي، حيث مدفون هناك عالم جليل من السلف اسمه الإمام الأوزاعي. هناك كان بيت جدتي، هي أم أمي وأخوالي، فكنت أتردد على المسجد أنا وصغير، كان عمري قريب 14 سنة. فالتقيت بأحد القضاة، هو قاضي جبل لبنان اسمه الشيخ محي الدين العجوز رحمه الله، كان كبير في السن في ذلك الوقت، ورآني عم تردد على المسجد للصلاة، فقال لي أنا شفتك، شفت فيك أنك تحب العلم، دلني أذهب إلى العلماء وسمالي أحد العلماء أروح لعنده وتعلم عنده واستفيد منه. وهذه كانت البداية بفضل الله سبحانه وتعالى، إلى جانب أنا كنت بعدني بالمدرسة، يعني ما تركت الدراسة العادية وكملت الجامعة بفضل الله سبحانه وتعالى، وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب هذه الإرشادات وهذه النصائح، وكان ينبهونا أن ننتبهوا من أفكار المتطرفة وما تنغروا بزخارف الدنيا، كونوا على الصدق والأمانة، وتحبوا الخير للغير وما شابه ذلك. هذا ساعدنا كثير أن نصل إلى ما وصلنا إليه. فأنا اللي بقوله أنه بعد فضل الله تبارك وتعالى علينا، كان فضل هؤلاء ساهمتهم، وما بنسى إخواني وأخواتي في أستراليا عموما وفي سيدني بالخصوص اللي ساعدوني في خدمة المجتمع وإيصال هذه المفاهيم الصحيحة لأبنائنا.
0: فضيلة الشيخ، يعني عم بشوف من الرياضيات إلى الشريعة الإسلامية وإلى الدكتوراه في مكناس في المغرب، وكمان بعرف أنه حضرتك بتروح على آسيا وبتروح على كثير من الدول. قديش ممكن السفر ولقاء الآخر بيسقل شخصية الإنسان وبيخلي الإنسان يفهم الآخر، ومن ثم بيشتغل في التماسك الاجتماعي والتناغم الاجتماعي اللي بتناديله أستراليا؟
1: هو صحيح، يعني في الحقيقة السفر أكيد في مشقة شديدة وفي بعد عن الأهل والوطن، ولكن حقيقة الإنسان يستفيد منه كثيرا بالتعارف على الناس وطبائع الناس وعادات الناس، وكيف بيشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، وكيف بيعاملهم، وكيف هو بيستفيد منهم. سافرنا بفضل الله يعني إلى كثير من البلدان، يعني يمكن الوقت ضيق حتى نذكرهم كلهم، لكن من جملتهم مصر، من جملتهم دول الخليج، المغرب العربي، جنوب شرق آسيا، وترددنا عليهم وتعرفنا على مشايخهم وأئمتهم وعلى مؤسساتهم الرسمية، واستفدنا واستفادوا بفضل الله رب العالمين من حيث الدين والأخلاق والعلم. ساعدنا نحن بأستراليا نعيش ببلد متعدد الثقافات وفي أطياف المجتمع متعدد كذلك، أن نعمل جميعا تحت قول الله رب العالمين وقولوا للناس حسنا. تعلمت أنا من هذا السفر أنه كيف نعيش مع الآخر، كيف نتعايش مع الآخر، كيف نعامل الآخر.
0: فضيلة الشيخ، كان صعب التعامل مع الآخر نوعا ما؟
1: نوعا ما بنشوف بعض الناس يعني عندهم عادات خاصة ممكن الواحد يتجاوب معهم ويتعايش معهم، وفي بعض الناس يعني نجد فيها صعوبة، لكن بالصبر وبالتؤدى وباللين نصل إلى مبتغانا.
0: نعم نعم. طيب فضيلة الشيخ، كان لي شرف شخصيا استضافتكم أنا وزملائي من SBS عربي وSBS على العموم في حوار نظمته SBS خلال يوم التناغم الاجتماعي في بونداي. جمع هذا اليوم ممثلين عن الديانات الإبراهيمية في نقاش مفتوح

0: حاول التعايش والتفاهم هنا في أستراليا من واقع تجربتك الخاصة، شو أهمية هذه الحوارات في بناء جسور الثقة والتقارب بين أفراد المجتمع؟
1: في بلد مثل أستراليا أكرمتنا وأحسنت إلينا واستضافتنا وقدمت لنا الكثير، فنحن كمان مطلوب منا نقدم، وإن كان قدمنا نظري أنه بعده قليل، لكن من جملة ما نقدمه لهذا البلد هو حماية البلد، حماية أفكار الشباب في هذا البلد، وهذا مما ينبغي أن يساهم فيه كل داعي مخلص لله سبحانه وتعالى أن يرعى هذا الأمر وينتبه على الشباب ويحمي أفكاره من كل فكر متطرف أو منحرف بضر بالبلد أو بضر بسمعة أهله أو بسمعة دينه. فكان نحن من مهمتنا كدعاة مخلصين يكون بيننا وبين جميع أطراف المجتمع أنه في تحاور، في لقاءات، في مناسبات بتجمعنا، في أشياء بتخصهم أو بتخصنا، نتحاور للوصول إلى شيء مع هؤلاء الشباب على الفكر الصحيح، حتى الفكر النير إلى الفكر المعتدل البعيد عن التطرف. هذا الذي ينبغي منا أن نفعله إن كنا في أستراليا ولا إن كنا في أي بلد آخر.
0: نعم.
1: دين الإسلام يأمرنا بمحبة الخير للغير، وأن نظهر مكارم الأخلاق، وأن نحسن إلى جارنا سواء كان من ديننا ولا من غير ديننا.
0: نعم.
1: تعرف يا جيراننا، الباب مقابل الباب أو الجدار مقابل الجدار، في مسلمين وفي غير مسلمين.
0: بالفعل.
1: فنحن بعيدنا بمناسباتنا بنضق بابهم وبنعطيهم بعض الهدايا وبعض الحلويات، وبنشوفهم وبيشوفونا وبندعيهم وبيدعونا، لأنه نحن عايشين في بلد مثل أستراليا ينبغي أن نصل إلى مرحلة أمن وأمان. والواحد منا يعني بهذا التصرف بيكون عم يظهر حقيقة هذا الدين جاء به الأنبياء عليهم السلام.
0: فضيلة الشيخ، في الحقيقة أنا عندي تحدي مع زملائي، هم بيقولوا لي هذا الشيخ المهيب كيف حتسأليه أسئلة شخصية، لكن معلش أعذرني أنا بروح في التحدي. خليني أنتقل إلى الجانب الشخصي. الناس بتعرف أن الشيخ سليم رجل دين أكاديمي شخصية عامة، لكن كيف يكون هذا الشيخ في المنزل؟ أنت بتحكيني وبتحكيني بلغة عربية كمان، هل يبقى ذلك الشيخ المهيب أم تنزع هذه العباءة ويظهر الأب الذي يمازح أبنائه وزوجته ويضحك معهم؟
1: كل ما كان هذا الشيخ أو الأستاذ مهيب، كل ما كان متواضع أكثر مع أهله مع زوجته وولاده، لأنه في الحديث النبوي الشريف خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نحن مع اهتمامنا بخدمات الجالية وتلبية طلباتهم كان عنا اهتمام كذلك بالأسرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بفضل الزوجة اللي هي كمان حجت بيت الله الحرام وبتراعي أمر ولادها، طلع عنا من الأولاد. الولد الشاب الأول تخرج مهندس من الجامعة في أستراليا، ثم بعد ذلك توجه إلى كلية الشريعة، والآن هو في الماجستير في كلية الشريعة. البنت الثانية تخرجت مهندسة كذلك من جامعات سيدني، ثم توجهت إلى كلية الشريعة كذلك من تلقاء نفسها ومن رغبتها، صارت الآن في السنة الثانية شريعة. الشاب الثالث وهو الأصغر أنهى الهايسكول في سيدني وتوجه نحو كلية الشريعة، وصار الآن هو في الماجستير في كلية الشريعة. كل هذا من رغبتهم.
0: يعني حضرتك مؤثر على الأولاد.
1: تأثروا فيني، تأثروا بأمهم، وهم ساعدت كثيرا، وهم كانوا لهم دور كبير يعني في المساهمة في هذا الأمر، لأنه هذه رغبتهم. يمكن أول مرة بقولها على الهواء مباشرة، إنه بيقول لك إنه ما كان أنا عم شد عليهم نحو الأمر قدر ما هي كانت رغبتهم وحبهم وميلهم، ووجدوا فيها اللذة والخير وحبوا يكملوا هذه المسيرة على هذا النحو. مطلوب من الشيخ الداعي مهما كان خطيب مفوه أن يكون له دور مع أسرته، وكان له وقت مع أسرته مع عائلته، حتى كذلك يرشدهم يعلمهم وهم يستفيدوا منه هو كمان يستفيد منهم.
0: فضيلة الشيخ، بعد هذه المسيرة الطويلة من العلم والعمل وخدمة المجتمع سواء في أستراليا أو خارج أستراليا، خلينا نقول، لأنه بعرف أنه أعمالك مش بس هون، شو اللي لازلت تطمح له وتطمح لتحقيقه، والمشاريع والأفكار اللي عندك وحنشوف فيها فضيلة الشيخ متواجد مرة تانية وثالثة ورابعة؟
1: إن شاء الله بعون الله الإنسان منا بيتمنى المزيد من الخير، بتمنى يشوف جاليتنا أقوى وأقوى وأقوى، بحب يشوف أوطاننا في أمن وأمان وسلام، بحب يشوف هؤلاء الأجيال اللي تربوا على إيدينا ودرسوا بمدارسنا وسمعوا مجالسنا أنه يكونوا في المستقبل إن شاء الله أداة خير.

0: ونفع للمجتمع ودليل لكل من يريد أن يسترشد نحو الخير. هذا الإنسان أنا بتمناه، وإن شاء الله بنحقق في حياتنا المزيد من هذا الخير.
1: فضيلة الشيخ، شو بتقول لبنان في كلمة؟
0: لبنان بما أنه هو يعني الأصل في ولادتنا، لكن أنا عشت بأستراليا أكثر ما عشت بلبنان.
1: طب شو بتقول لأستراليا؟
0: بقول لأستراليا وبقول كمان للبنان نفس الشيء، إن يقدموا لنا الكثير، وإن شاء الله نحن الأجيال بعدنا تقدم الأكثر لحماية هذه الأوطان وحماية شباب هذه الأوطان، لأن الشباب عليهم المعول. فنتمنى من الشباب أنه ينتبهوا وأنه يزدادوا في العلم ويظهروا الصدق في المعاملة والأمانة، ويعملون بهذا العلم الشريف ويظهرون مكارم الأخلاق. إن شاء الله بيكونوا أداة خير وأداة في نهضة هذه الأمة.
1: بعيد مرة أخرى أنه ببارك لك بالنيابة عن زملائي في SBS عربي والجالية العربية هنا في أستراليا. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ سليم علوان لتواجدك معنا مع الرغم من الضغط والوقت اللي ما عندك. شكرا كثير.
0: شكرا لك ولفريق SBS، وإن شاء الله مبارك على الجميع.
2: شكرا من القلب لك سناء وهيب على هالإضاءة، وشكرا لفضيلة الشيخ بروفيسور سليم علوان، وسيكون لنا إضاءات عديدة مع من استحقوا التكريم من الجالية العربية. فاصل ونواصل.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: يبدأ العمل بالخسارة المزدوجة للنقاط في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. إذا كنت مسرعاً أو لا ترتدي حزام الأمان أو ترسل رسالة نصية أثناء القيادة ستخسر ضعف النقاط. بإمكانك أن توقف ذلك أو تتحمل العواقب.
9: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
10: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.

كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس العالم؟ يعتبر البرازيل أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، فاز راقصو الصامبا بالبطولة 5 مرات، يليه منتخب ألمانيا والأرجنتين، كل منهما فاز بالبطولة 4 مرات. هذه الفرق لم تكتفي بالبطولات، بل صنعت أساطير في عالم كرة القدم وألهمت أجيالاً من اللاعبين والمشجعين. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

0: Good morning Australia. نعود لكم بعد هذا الخطأ التقني ومنتابع دقائق القليلة قبل نشر الإخبارية المفصلة وزميل سليم الفهد.
1: في سمعتي كأس العالم في دقيقة شو قال؟
0: Yes.
1: أن البرازيل هو الأكثر. يا مدام بتعرفي أنه أول ماتش للمغرب حيكون مع البرازيل, يعني ربنا يستر, يعني شو حيصير الله أعلم.
0: العد العكسي بلش سناء.
1: العكس
0: القلب عم بدق.
1: اليوم في مباريات ودية تمت خلال الويكند, وكمان كان في مباراة ودية ما بين المغرب والنرويج اليوم 1-1. كانت
0: قدي كانت ودية
1: كانت ودية كتير, لأنه الخوف هلا من إصابة اللاعبين سواء من النرويج أو من المغرب, كذلك مصر والبرازيل. بس أول ماتش يعني حنبتدي اللعب والحقيقة يوم الافتتاح, وكذلك بعد ذلك المغرب والبرازيل. برجع وبقول ربنا يستر من اللي جاي.
0: ربنا يستر. سنتابع كل التفاصيل وكل التطورات لحظة بلحظة. SBS هو موطن كرة القدم, وبدنا نقول لكم خليكم معنا, لأنه استباعا بالحلقة رح تسمعوا إضاءات عديدة حول كأس العالم. يعني أقل من دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة والزميل سليم الفهد.